اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

كل سنة وإن شاء الله وكل عام إذاعة صوت الخليج تكون بألف خير ومن تقدم لتقدم كما عهدناها دائما مع بعضنا إن شاء الله.

حكي عن نابغة بني ذبيان أنه كانت تضرب له قبة من أدم بسوق عكاظ يجتمع إليه فيها الشعراء، فدخل إليه حسان بن ثابت وعنده الأعشى وقد أنشده شعره، وأنشدته الخنساء قولها: قذا بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، حتى انتهت إلى قولها: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، وإن صخرا لمولانا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار. فقال: لولا أن أبا بصير، ويقصد الأعشى، أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر الناس، أنت والله أشعر من كل أنثى. قالت: والله ومن كل رجل. فقال حسان: أنا والله أشعر منك ومنها. قال: حيث تقول ماذا؟ قال: حيث أقول: لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، ولدنا بني العنقاء وابني محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنا. فقال: إنك شاعر لولا أنك قلت الجفنات فقللت العدد، ولو قلت الجفان لكان أكثر، وقلت يلمعن في الضحى، ولو قلت يبرقن بالدجى لكان أبلغ في المديح، لأن الضيف بالليل أكثر طروقا، وقلت يقطرن من نجدة دما فدللت على قلة القتل، ولو قلت يجرين لكان أكثر لانصباب الدم، وفخرت بما ولدت ولم تفخر بمن ولدك. فقام حسان منكسرا منقطعا.

خرج أبو سفيان في جماعة من قريش يريدون العراق بتجارة، فلما ساروا ثلاثا جمعهم أبو سفيان فقال لهم: إنا من مسيرنا هذا لعلى خطر، لقد قدمنا على ملك جبار لم يأذن لنا في القدوم عليه، وليست بلاده لنا بمتجر، ولكن أيكم يذهب بالعير؟ فإن أصيب فنحن براء من دمه، وإن غنم فله نصف الربح. فقال غيلان بن سلمة: دعوني إذن فأنا لها. فلما قدم بلاد كسرى تخلق ولبس ثوبين أصفرين وشهر أمره، وجلس بباب كسرى حتى أذن له، فدخل عليه وخرج إليه الترجمان وقال له: يقول لك الملك: ما أدخلك بلادي بغير إذني. فقال: قل له: لست من أهل عداوة لك، ولا أتيتك جاسوسا لضد من أضدادك، وإنما جئت بتجارة تستمتع بها، فإن أردتها فهي لك، وإن لم تردها وأذنت في بيعها لرعيتك بعتها، وإن لم تأذن في ذلك رددتها. وجعل يتكلم، فإذا سمع صوت كسرى سجد، فقال له الترجمان: يقول لك الملك: لما سجدت؟ فقال: سمعت صوتا عاليا حيث لا ينبغي لأحد أن يعلو صوته إجلالا للملك، فعلمت أنه لم يقدم على رفع الصوت هناك غير الملك، فسجدت إعظاما له. فاستحسن كسرى ما فعل، وأمر له بمرفقة توضع تحته، فلما أتي بها رأى عليها صورة الملك فوضعها على رأسه، فاستجهله كسرى واستحمقه، وقال للترجمان: قل له إنما بعثنا بهذه لتجلس عليها. قال: قد علمت، ولكني لما أتيت بها رأيت عليها صورة الملك، فلم يكن من حق مثلي أن يجلس عليها، ولكن كان حقها التعظيم، فوضعتها على رأسي لأنه أشرف أعضائي وأكرمها علي. فاستحسن فعله، ثم قال له: ألك ولد؟ قال: فأيهم أحب إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يؤوب. فقال كسرى: ما أدخلك علي ودلك على هذا القول والفعل إلا حظك، فهذا فعل الحكماء وكلامهم، وأنت من قوم جفاه لا حكمة فيهم، فما غذاؤك؟ قال: خبز البر. قال: هذا العقل من البر لا من اللبن والتمر. ثم اشترى منه التجارة بأضعاف ثمنها وكساه، وبعث معه من الفرس من بنى له قصرا بالطائف، فكان أول قصر بني بها.

قدم عبد الله بن جعفر على معاوية بالشام فأنزله دار عياله وأظهر من إكرامه ما يستحقه، فغاض ذلك زوج معاوية. ثم سمعت ذات ليلة غناء عند عبد الله بن جعفر، فجاءت إلى معاوية وقالت: هلم فاسمع ما في منزل الذي جعلته من لحمك ودمك وأنزلته بين حرمك. فجاء معاوية فسمع شيئا حركه وأطربه، فقال: والله إني لأسمع شيئا تكاد الجبال تخر له. ثم انصرف. فلما كان في آخر الليل سمع معاوية قراءة عبد الله بن جعفر وهو قائم يصلي، فنبه زوجه وقال لها: اسمعي مكان ما أسمعتني، هؤلاء قومي ملوك بالنهار ورهبان بالليل. ثم إن معاوية أرق ذات ليلة فقال لخادمه: اذهب فانظر من عند عبد الله بن جعفر وأخبره أني قادم عليه. فذهب وأخبره، فأقام عبد الله كل من كان عنده. فلما جاء معاوية لم ير في المجلس غير عبد الله، فقال: مجلس من هذا؟ قال عبد الله: هذا مجلس فلان يا أمير المؤمنين. فقال معاوية: مره فليرجع إلى مجلسه، حتى لم يبق إلا مجلس رجل واحد. قال: مجلس من هذا؟ قال: مجلس رجل يداوي الآذان يا أمير المؤمنين. قال: إن أذني عليلة، فمره أن يرجع إلى مجلسه. وكان مجلس بديح المغني. فأمره عبد الله بن جعفر فرجع إلى موضعه، فقال له معاوية: داوي أذني من علتها. فتناول العود وغنى وقال: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ فحرك عبد الله بن جعفر رأسه، فقال له معاوية: لم حركت رأسك يا ابن جعفر؟ قال: أريحية أجدها يا أمير المؤمنين، لو لقيت عندها لأبليت، ولو سئلت لأعطيت. وكان معاوية قد خضب، فقال ابن جعفر لبديح: غني غير هذا. وكان لمعاوية جارية أعز جواريه عليه، وكانت تتولى خضابه، فغنى بديح وقال: أليس عندك شكر للتي جعلت مبيض من قادمات الرأس كالحمم، وجددت منك ما قد كان أخلقه صرف الزمان وطول الدهر والقدم؟ فطرب معاوية طربا شديدا وجعل يحرك رجله، فقال له ابن جعفر: يا أمير المؤمنين، إنك سألتني عن تحريك رأسي فأجبتك وأخبرتك، وأنا أسألك عن تحريك رجلك. فقال: كل كريم طروب. ثم قام وقال: لا يبرح أحد منكم حتى يأتي له إذني. ثم ذهب فبعث إلى ابن جعفر ب10,000 دينار ومائة ثوب من خاصة كسوته، وإلى كل رجل منهم ب1,000 دينار وعشرة أثواب.

كان بعض ولاة الكوفة يذم الحيرة في أيام بني أمية، فقال له رجل من أهلها وكان عاقلا ظريفا: أتعيب بلدة بها يضرب المثل في الجاهلية والإسلام؟ قال: وبماذا تمدح؟ قال: بصحة هوائها وطيب مائها ونزهة ظاهرها، تصلح للخف والظلف، سهل وجبل وبادية وبستان وبر وبحر، محل الملوك ومزارهم ومسكنهم ومثواهم، وقد قدمتها أصلحك الله مخفا فرجعت مثقلا، ووردتها مقلا فأصارتك مكثرا. قال: فكيف نعرف ما وصفتها به من الفضل؟ قال: بأن تصير إلي ثم ادع ما شئت من لذات العيش، فوالله لا أجوز بك الحيرة فيه. قال: فاصنع لنا صنيعا واخرج من قولك. قال: أفعل. فصنع لهم طعاما وأطعمهم من خبزها وسمكها وما صيد من وحشها من ظباء ونعام وأرانب وحبارة، وسقاهم ماءها في قلالها وأجلسهم على رقمها، ولم يستخدم لهم حرا ولا عبدا إلا من مولديها ومولداتها من خدم ووصائف ووصفاء كأنهم اللؤلؤ، لغتهم لغة أهلها. ثم غناهم حنين وأصحابه في شعر عدي بن زيد شاعرهم، وأعشى همدان لم يتجاوزهما، وحياهم برياحينها، ونقلهم على شرابها وقد شربوا بفواكهها. ثم قال له: هل رأيتني استعنت على شيء مما رأيت وأكلت وشربت وافترشت وشممت وسمعت بغير ما في الحيرة؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت صفة بلدك ونصرته، فأحسنت نصرته والخروج مما تضمنته، فبارك الله لكم في بلدكم.

قال الربيع: نام المنصور ليلة وكان في قصره في بغداد، فانتبه مرعوبا، ثم عاوده النوم فانتبه كذلك فزعا مرعوبا، ثم راجع النوم فانتبه كذلك، ثم قال: يا ربيع، فقلت: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: لقد رأيت في منامي عجبا. قلت: ما رأيت؟ جعلني الله فداك. قال: رأيت كأن آتيا أتاني فهينم بشيء لم أفهمه، فانتبهت فزعا، ثم عاودت النوم فعاودني يقول ذلك الشيء، ثم عاودني يقوله حتى فهمته وحفظته، وهو: كأن بهذا القصر قد باد أهله وعري منه أهله ومنازله، وصار رئيس القوم من بعد بهجة إلى جدة تبنى عليه جنادله. وما أحسبني يا ربيع إلا حانت وفاتي وحضر أجلي، وما لي غير ربي، قم فاجعل لي غسلا. ففعلت، فاغتسل وصلى ركعتين وقال: أنا عازم إلى الحج، فهيئ لي آلة الحج. فخرج وخرجنا حتى إذا انتهى إلى الكوفة ونزل النجف أقام أياما، ثم أمر بالرحيل، فتقدمت جنوده وبقيت أنا وهو بالقصر. فقال لي: يا ربيع، جئني بفحمة من المطبخ. وقال لي: أخرج فكن مع دابتي إلى أن أخرج. فلما خرج وركب رجعت إلى المكان كأني أطلب شيئا، فوجدته قد كتب على الحائط بالفحمة: المرء يهوى أن يعيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره، كم شامت بي إن هلكت وقائل لله دره.

رد قضاء الله أم أنت جاهل؟ فقلت: والله ما أرى على الحائط شيئا، وإنه لنقي أبيض. قال: إنها والله إذن نفسي نعيت إلي الرحيل، بادر بي إلى حرم ربي وأمنه لأهرب من ذنوبي وإسرافي على نفسي. فرحلنا وقد ثقل، حتى إذا بلغنا بئر ميمون توفي بها.

قال إبراهيم ابن المهدي: خرج الأمين ذات ليلة يريد أن يتفرج من الضيق الذي هو فيه، فصار إلى قصر له ثم أرسل إلي، فحضرت عنده فقال: ترى طيب هذه الليلة وحسن القمر في السماء وضوءه في الماء على شاطئ دجلة، فهل لك لي في الشراب؟ فقلت: شأنك. فشرب رطلا وسقاني آخر، ثم غنيته ما كنت أعلم أنه يحبه، فقال لي: ما تقول في من يضرب عليك؟ فقلت: ما أحوجني إلى ذلك. فدعا بجارية متقدمة عنده اسمها ضعف، فتطيرت من اسمها ونحن على تلك الحال، فقال لها: غني. فغنت بشعر الجعدي: كليب لعمري كان أكثر ناصرا وأيسر جرما منك، درج بالدم. فاشتد ذلك عليه وتطير منه وقال: غني غير ذلك. فغنت: أبكى فراقهم عيني فأرقها، إن التفرق للأحباب بكاء، ما زال يعدو عليهم ريب دهرهم حتى تفانوا وريب الدهر عداء. فقال لها: لعنك الله، أما تعرفين من الغناء غير هذا؟ فقالت: ما تغنيت إلا ما ظننت أنك تحبه. ثم غنت: أما ورب السكون والحرك، إن المنايا كثيرة الشرك، ما اختلف الليل والنهار وما دارت نجوم السماء في الفلك، إلا لنقل النعيم من ملك قد زال سلطانه إلى ملك، وملك ذي العرش دائم أبدا ليس بفان ولا بمشترك. فقال لها: قومي. وكان له قدح من بلور حسن الصنعة، وكان موضوعا بين يديه، فعثرت الجارية به فكسرته، فقال: ويحك يا إبراهيم، أما ترى ما جاءت به هذه الجارية؟ ثم ما كان من كسر القدح؟ أي ما أظن أمري إلا قد قرب. فقلت: يديم الله ملكك ويعز سلطانك ويكبت عدوك. فما استتم الكلام حتى سمعنا صوتا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فقال: يا إبراهيم، أما سمعت؟ قلت: ما سمعت شيئا وكنت قد سمعت. قال: تسمع حسا. فدنوت من الشط فلم أرى شيئا، ثم عاودنا الحديث فعاد الصوت بمثله، فقام مغتما إلى مجلسه بالمدينة، فما مضى إلا ليلة أو ليلتان حتى قتل.

قال ابن اللبانة: كنت بين يدي الرشيد بن المعتمد في مجلس أنسه، فورد الخبر بأخذ يوسف بن تاشفين غرناطة، فتفجع وتلهف واسترجع وتأسف وذكر قصر غرناطة، فدعونا لقصره بالدوام ولملكه بتراخي الأيام.

وأمر عند ذلك أبا بكر الإشبيلي بالغناء، فغنى: يا دار مية بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأمد. فاستحالت مسرته وتجهمت أسرته، وأمر بالغناء من ستارته فغني: إن شئت ألا ترى صبرا لمصطبر فانظر على أي حال أصبح الطلل. فتأكد تطيره واشتد إربداد وجهه وتغيره، وأمر مغنية أخرى بالغناء فغنت: يا لهف نفسي على مال أفرقه على المقلين من أهل المروءات، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما لست أملك من إحدى المصيبات. فتلافيت الحال بأن قلت: محل مكرمة لا هد مبناه، وشمل مأثرة لا شتت الله، البيت كالبيت لكن زاد ذا شرفا أن الرشيد مع المعتد ركناه، ثاو على أنجم الجوزاء مقعده، وراحل في سبيل السعد مسراه، حتم على الملك أن يقوى وقد وصلت بالشرق والغرب يمناه ويسراه. فلعمري لقد بسطت من نفسه وأعادت عليه بعض أنسه على أني وقعت فيما وقعوا فيه لقولي البيت كالبيت. وأمر إثر ذلك أبا بكر بالغناء فغنى: ولما قضينا من منا كل حاجة ولم يبق إلا أن تزم الركائب، فأيقنا أن هذا التطير يعقبه التغير.

قال عبد الله بن المعلم: خرجنا من المدينة حجاجا، فإذا أنا برجل من بني هاشم من بني العباس بن عبد المطلب، وقد رفض الدنيا وأقبل على الآخرة، فجمعتني وإياه الطريق فأنست به، وقلت له: هل لك أن تعادلني؟ فإن معي فضلا من راحلتي، فجزاني خيرا. ثم أنس إلي فجعل يحدثني فقال: أنا رجل من ولد العباس، كنت أسكن البصرة، وكنت ذا كبر شديد ونعمة طائلة ومال كثير وبدخ زائد، فأمرت يوما خادما لي أن يحشو لي فراشا من حرير ومخدة بورد نثير، ففعل، فإني لنائم إذ بقمع وردة قد نسيه الخادم، فقمت إليه فأوجعته ضربا، ثم عدت إلى مضجعي بعد إخراج القمع من المخدة، فأتاني آت في منامي في صورة فظيعة فهزني وقال: أفق من غشيتك وانتبه من رقدتك. ثم أنشأ يقول: يا خل، إنك لو توسد لينا وست بعد اليوم صم الجندلي، فامهد لنفسك صالحا تسعد به، فلتندمن غدا إذا لم تفعلي. فانتبهت مرعوبا وخرجت من ساعتي هاربا إلى ربي.

قال محدث: كنت في حبس الحجاج فحبس معنا رجل فأقام حينا لا نسمعه يتكلم بكلمة حتى كان اليوم الذي مات الحجاج في الليلة التي تليه، فأقبل غراب في عشية ذلك اليوم فوقع على حائط السجن فنعق، فقال الرجل: ومن يقدر على ما تقدر عليه يا غراب؟ ثم نعق الثانية فقال: مثلك من بشر بخير يا غراب. ثم نعق الثالثة فقال: من فيك إلى السماء يا غراب. فقلت له: ما سمعناك تكلمت مذ حبست إلى الساعة، فما دعاك إلى ما قلت؟ قال: إنه نعق فقال: إني وقعت على سر الحجاج. فقلت: ومن يقدر على ما تقدر عليه؟ ثم نعق الثانية فقال: إن الحجاج أصابه وجع. فقلت: مثلك من بشر بخير. ثم قال في الثالثة: الليلة يموت. فقلت: من فيك إلى السماء. ثم قال الرجل: إذا انسلخ الصبح قبل أن أخرج فليس علي بأس، وإن دعيت قبل الصبح فستضرب عنقي، ثم تلبثون ثلاثا لا يدخل عليكم أحد، ثم يدعى بكم في اليوم الرابع فيهتف على رؤوسكم بالكفالة، فمن وجد له كفيلا خلى سبيله، ومن لم يجد له كفيلا فويل له طويلا. فلما دخل الليل سمعنا الصراخ على الحجاج، ثم أخرج الرجل قبل الصبح فضربت عنقه، ثم لم يدخل علينا أحد ثلاثا، ثم دعي بنا وطلب منا الكفالة، ثم صار الأمر إلي، فمكثت طويلا حتى خفت أن أرد إلى الحبس، ثم تقدم رجل فضمنني، فقلت له: يا عبد الله، من أنت حتى أشكرك؟ فقال لي: اذهب، ولست بمسؤول عنك أبدا. فانطلقت.

0: مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة، رحلة يومية على صوت الخليج.
1: أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فلا زال الحديث معكم موصولا أيها المستمعون والمستمعات عن أساليب التعبير القرآني، ونتكلم معكم اليوم عن التعريف والتنكير. فمدلول المعرفة ما وضع ليستعمل في معين، فيفهم منه ذات المعين وكونه معلوما للسامع. وأما مدلول النكرة هو ما شاع في جنس موجود في الخارج تعدده، فيفهم منه ذات المعين فحسب، ولا يفهم منه كونه معلوما للسامع. ويقولون، أعني علماء العربية، إن النكرة هي الأصل والتعريف فرع عليه. ولما كان التعريف طارئا على التنكير احتاج إلى زيادة، وهي علامة التعريف، وإذا تكررت النكرة دلت على معنى جديد غالبا على عكس المعرفة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشرح: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ذكر عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما قولهما: لن يغلب عسر يسرين. وسبب ذلك أن العسر معرف، وقصد به عسر معهود، أو أريد به جنس العسر، فتكراره لا يعني التعدد، فالعسر في الحقيقة واحد. وأما اليسر فمنكر متناول لبعض الجنس، فإذا كان الكلام الثاني مستأنفا غير مكرر فقد تناول بعضا غير البعض الأول بغير إشكال، ويكون معنى هذا التنكير التفخيم، كأنه قيل: إن مع العسر يسرا عظيما. وإذا تكررت المعرفة كان الثاني عين الأول، وإذا تكررت النكرة كان الثاني غير الأول. وقد يراد من وراء توظيف النكرة الدلالة على عموم وشمول لا تستطيع المعرفة أن تدل عليها، لكن ذلك لا يلغي أهمية التوظيف للمعرفة في سياقها النصي الخليق بها. وهذا يعني أن التعريف والتنكير يخضعان لمحددات السياق النصي أو لفنيات التوظيف الجمالي. ولنأخذ أمثلة أخرى على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فنجد أن بلدا هنا أتت منكرة ولم تأتي معرفة. أما قوله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فنجد أن البلد هنا أتى معرفا وليس منكرا. والظاهر أيها المستمعون والمستمعات أن دعوة إبراهيم عليه السلام المحكية في سورة البقرة كانت قبل أن تتقرى مكة، حيث لم يكن بها إلا بيت إسماعيل أو بيت أو بيتان آخران، لأن إبراهيم ابتدأ عمارته ببناء البيت، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا بلدا كحال أي بلد. وأما في سورة إبراهيم فيظهر أن تلك الدعوة صارت بعد أن نشأ البلد وقام. ومثال آخر على ذلك ورد في السورة ذاتها، وهي سورة مريم. قال الله سبحانه وتعالى عن يحيى عليه السلام: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وأما عيسى عليه السلام فقال عن نفسه: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فقد جاء السلام منكرا مع يحيى عليه السلام. لماذا؟ لأنه من الله عز وجل وسلام عليه، ففيه دعاء ووعد من الله ليحيى عليه السلام، وهذا يناسب أن يكون السلام منكرا يشمل كل نوع من السلامة. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. وأما عيسى عليه السلام فالسلام منه على نفسه، والسلام علي، وهو بشر له حدود معينة، فلا بد أن يكون سلامه مقصورا ومحدودا، وهذا ما يقوم به التعريف. فانظروا إلى هذه الدقيقة واللطيفة والنكتة بين وسلام عليه والسلام علي. ومما ورد في ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فانظر إلى الموضع الأول: ولقد آتينا موسى الهدى. جاء لفظ الهدى معرفا في الآية الأولى لأنه يراد به ما آتاه الله تعالى من الدين والمعجزات والشرائع والهدى. وأما اللفظ الثاني هدى وذكرى لأولي الألباب فقد جاء منكرا لأنه يراد به الإرشاد، وقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ويقتلون النبيين بغير الحق. وقال في سورة آل عمران: ويقتلون الأنبياء بغير حق. فنجد القرآن عرف الحق في الأولى، لأن كلمة الحق المعرفة في آية البقرة تدل على أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق الذي يدعو إلى القتل، والحق الذي يدعو إلى القتل معروف معلوم في الشرع. وأما النكرة فمعناها أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق أصلا، لا حق من جهة الشرع ولا من غيره، أي ليس هناك وجه من وجوه الحق الذي يدعو إلى إيذاء الأنبياء فضلا عن قتلهم. فكلمة حق نكرة عامة، وكلمة الحق معرفة معلومة. ولعلنا نكمل معكم بصورة أكثر في هذا الموضع في الحلقة القادمة بإذن الله. هذا والله أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر. أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني، وهو الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. وقد بدأنا هذه الوسائل بالقدوة، ثم بالتلقين والتعويد، ثم بالموعظة. وكان الدرس الأول في الموعظة النداء الإقناعي، والنداء التحذيري، ونداء الأفراد، ونداء الجماعات، ونداء الرجال، ونداء النساء، ونداء الناس عامة. ثم تحدثنا عن أسلوب القصة، وكيف أن القصة من أفعل الوسائل في التربية، ذلك أنها تعرض قضية الإنسان في ارتفاعه وانحطاطه، وتماسك المجتمع في تألقه وتخلفه، وتبين حقيقة النفس البشرية من خلال تفاعلها مع الأحداث. وكيف أن القصة من أنجع الأساليب التربوية في إقناع الإنسان بشيء ما، كما أنها من أخطر الوسائل التي يستخدمها أهل الكفر والإعراض لبث الرذيلة والانحراف والعقيدة السيئة بين الناس، ذلك أن الإنسان أمام القصة تسقط خطوط دفاعه، فأفكار القصة تتسلل إلى الإنسان من دون أن يشعر، وقيم القصة تتسلل إلى القارئ من دون أن يشعر. فإذا أردت أن تهدم مبدأً فدع مهاجمته مباشرة، واسلك سبيل قصة تعرض نماذج سيئة جداً لأصحاب هذا المبدأ. إذن هي سلاح فعال وسلاح خطير، وللقصة تأثير متعاكس. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب وما كان حديثاً يفترى. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن سيد الخلق وحبيب الحق يزداد قلبه ثبوتاً بسماع قصة نبي دونه، حيث يقول: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في الأساليب التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في الموعظة. الآن ننطلق إلى موضوع الدرس الجديد، التوجيه القرآني المصحوب بأدوات التوكيد. أنت حينما تؤكد إنك حريص حرصاً شديداً على أن تقنع المستمع، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ماذا تفيد إن؟ تفيد التوكيد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إن تفيد التوكيد. الله عز وجل غني عن أن يؤكد لنا، القوي لا يحتاج إلى توكيد، يبطش، يسحى، يدمر، لكن الرحيم يقنع ويؤكد. أنت حينما تحرص على ابنك حرصاً لا حدود له، تقنعه بالفضيلة، تقنعه بالحق، وتؤكد له ذلك. إن في ذلك لآيات. أيها الإخوة الكرام، قضية التوكيد أحد أساليب القرآن الكريم. الآن الاستفهام الإنكاري: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الفالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين؟ أم لهم البنات ولكم البنون؟ أحد أساليب التأثير الاستفهام الإنكاري. لو قلت لواحد محترم جدا: هل سرقت هذه الساعة؟ ماذا ينبغي أن يقول؟ لا. أيعقل أن أسرقها؟ أتعتقد أني سرقتها؟ أيليق بي أن آخذها؟ من شدة التأثر لا تقبل أن تقول لا. لا بد من أن تستخدم أسلوب الاستفهام الإنكاري. لو قرأتم آيات القرآن الكريم لوجدتم كيف أن الله وهو خالق الإنسان يخاطب هذا الإنسان مرة بالنداء: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ومرة عن طريق القصة، ومرة عن طريق الوصية والموعظة، ومرة عن طريق النداء، وعن طريق التوكيد، وعن طريق الاستفهام الإنكاري. أنت قد لا تنتبه، الذي يلقي المواعظ بشكل رتيب من دون تنوع، من دون تطوير، من دون أساليب بلاغية لا يؤثر. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم تسألهم أجراً فهم من مغرب مثقلون؟ أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. هذه أساليب القرآن الكريم في الموعظة، أسلوب الاستفهام الإنكاري. هناك أسلوب آخر، أسلوب الإقناع بالدليل العقلي. يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. أنت ينبغي أن تخاطب القلب تارة، وينبغي أن تخاطب العقل تارة أخرى، والأعظم من ذلك أن تخاطب القلب والعقل معاً. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يخاطب القلب. الذي خلقك فسواك فعدلك يخاطب العقل. وأية دعوة أيها الإخوة تخاطب القلب وحده فهي دعوة عرجاء، وأية دعوة تخاطب العقل وحده فهي دعوة عرجاء، لأن الإنسان عقل يدرك وقلب يحب، ولن تستطيع أن تحدث فيه تأثيراً إلا إذا اتجهت إلى عقله تارة وإلى قلبه تارة أخرى. والدعوة لا تنجح إلا أن تخاطب الإنسان بكل جوانبه. الإنسان مادي، الإنسان جسم، ينبغي أن يأكل. حينما تتجاهل حاجاته المادية لا يمشي معك إلى الله. ينبغي ألا تتجاهل حاجاته المادية إلى الطعام والشراب، إلى الزواج، إلى الكساء، إلى المأوى. لذلك حينما تبني الإنسان ينبغي أن تبنيه بناءً متوازناً، أن يسعى لإصلاح دنياه وأن يعمل لآخرته. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل إلا من واحد أن يأخذ ماله كله؟ من الصديق رضي الله عنه. لم يقبل من عمر، لأن المال قوام الحياة. فحينما لا تهتم بالمال إطلاقاً إطلاقاً تصاب بأزمة قد لا تنجو منها. فالنبي قال: لكن عافيتك أوسع لي، لكن عافيتك أوسع لي. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الآن بخاطب عقلنا بالدليل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن هل فكرتم مرة أن المحاصيل تنضج في يوم واحد؟ المحاصيل، لو أن المحاصيل تنضج كالفواكه على 3 أشهر ماذا يحدث؟ عندك 50 دنم قمح، يجب أن تتجه إلى سنبلة سنبلة، تجسها، نضجت تقطعها، لم تنضج تتركها بعدها، شيء مستحيل. أرأيت إذا رحمة الله المحاصيل، القمح، الشعير، الحمص، العدس ينضج في وقت واحد ويحصد مرة واحدة. أما البطيخ، حقل البطيخ يستمر إنتاجه 90 يوماً طول الصيف. طيب هذا البطيخ لو دخلت إلى حقل بطيخ لوجدت كل الثمار في لون واحد، أين التي تقطعها؟ يعني حسب الطريقة التقليدية يجب أن تنبطح إلى جانبها وأن تحملها، وأن شغلة مستحيلة هي. جعل الله لك علامة للبطيخ، حلزون بعد مأخذة ب5 سنت يمسكه الفلاح ويضغطه، فإذا انكسر فالبطيخة ناضجة، إذا لم ينكسر فالبطيخة لم تنضج بعد. الله قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طيب الفواكه، التفاح، الدراق، الإجاص، الكرز، التوت ينضج تباعا خلال شهر أو شهرين. في شيء آخر، هذه الفواكه مبرمجة، تبدأ بالكرز، بعده اللوز، بعده الإجاص، بعده الدراق، بعده التفاح، بعده العنب. على مدار الصيف الفواكه مبرمجة ونضج مبرمج. تدخل إلى حقل بندورة أو مو حقل، تدخل إلى بيت محمي بتلاقي آلاف الثمرات الخضراء، أما الحمراء كأنها تقول لك أنا نضجت على خزني. فكل صاحب بيت محمي بيملأ تقريبا صندوقين باليوم بسهولة، هي لونها حمراء، تناديك أنني جاهزة للقطاف، والباقي أخضر. الله قال وفي الأرض آيات للموقنين. تذهب إلى فنلندا الحرارة 70 تحت الصفر، ترتدي قفازات، ترتدي جوارب صوف، ترتدي ألبسة داخلية صوفية، ترتدي معطف ثقيل، ترتدي قطعة قماش صوفية، ترتدي قبعة صوفية. ماذا تفعل بعينيك؟ إنهما على تماس مع 70 تحت الصفر، وفي العين ماء، لا بد من أن يتجمد هذا الماء فيفقد الإنسان البصر. من وضع في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ من؟ الله جل جلاله. إذن التوجيه القرآني المصحوب بالإقناع بالأدلة، وفي الأرض آيات للموقنين. الإنسان عاقل والإنسان كائن مفكر، تتجاهل العقل؟ لا، في توجيه قرآني في الموعظة أساسه شمولية الإسلام. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني إسلام شامل. التقى بي إنسان قبل 2 أو 3 أيام قال لي أنا من الجهة الفلانية، هل أنا مخطئ في أنني ولدت في هذا المكان؟ قلت له لا، الانتماء التاريخي لا قيمة له عند الله إطلاق. القضية وما فيها أن الله خلقنا وهذا الكون يدل عليه ويشير إليه، هذا الكون يؤكد أن لهذا الكون خالقاً مربياً مسيراً إلهاً موجوداً وواحداً وكاملاً. هذا الكون يدعوك أن تؤمن بأن لهذا الكون إله، أما كتاب الله يدعوك إلى أن تعرف إرادات الله، ماذا يريد منك؟ المنهج في القرآن والدليل في الكون، تؤمن بالله عن طريق خلقه وتعبده عن طريق قرآنه، فأي إنسان تعرف إلى الله واستقام على أمره يبلغ أعلى مرتبة عنده بصرف النظر عن انتمائه التاريخي أو عن مكان ولادته. هي كل جاهلية عن عناد جاهلية. الآن في توجيه قرآني تصاحبه قواعد التشريع، في توجيه قرآني تصاحبه أدلة عقلية، في توجيه قرآني تصاحبه عموميات الإسلام، عالمية الإسلام، في توجيه قرآني تصاحبه أحكام شرعية. يقول الله عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. في خطاب قرآني يشعرنا بالمساواة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة الكرام، إذا القرآن في تنوية، في نداء، والنداء في مودة: يا بني، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، في نداء. القرآن في وصايا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. القرآن في توجيه معين، القرآن في استفهام إنكاري، في توكيد، في بيان تشريع، في بيان شمولية. أساليب القرآن متعددة، والذي يوفق في توجيه الناس ينبغي أن يستخدم هذه الأساليب. أما توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الدين النصيحة. هذا ورد في صحيح مسلم عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيعقل أن يعرف الدين بكلمة واحدة؟ الدين النصيحة. إن لم تنصح فلست ديناً. الشاردون عن الله ينصحوا لمصلحتهم. يعني قصة أرويها دائماً للطرفة: أردت أن أشتري ستارة إلى غرفة عندي في البيت، دخلت إلى أحد المحلات وقد دللت عليه، قلت له: أريد ستارة إلى غرفة الضيوف. قال لي: لا تكون الستارة رائعة إلا أن يكون عرضها ضعف عرض الغرفة مع زيادة متر. كلام مقنع. حتى تأتي جميلة متداخمة تشعر بالجمال، يجب أن يكون عرض الستارة ضعف عرض الغرفة زائد متر. أعجبني ثوب على الرف، قلت: أريد من هذا الثوب. فقاسه فإذا هو أقل من الضعف في متر. الغرفة 3 متر، طلع 5 متر. قال لي: هذا المطرز على الفرد أحلى بجيس. رأساً فبرة قاعدة جديدة. الإنسان ينطق عن الهوى، ده مصلحته. ينبغي أن يبيع هذا الثوب بعد ما عمل لي محاضرة بماذا ينبغي أن تكون عليه الستارة: ضعف عرض الغرفة زائد متر. فالثوب الذي اخترته أقل من الضعف بمتر. ففي قاعدة جديدة فبركها فوراً. قال لي: هذا المطرز على الفرد بيجي أجمل. إذن الدين النصيحة. اسأل إنسان ببيع أقمشة أو ألبسة، قال له: أنت اختر لي لون مناسب، بيختر لك اللون الكاسد عنده، لك هذا أحلى واحد. إذا مو نصيحة على هالمستوى، مو نصيحة. الدين النصيحة. إن لم تنصح المسلمين فلست مؤمنا. والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: صدق الله العظيم.
1: عن ابن العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، محب لله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتى به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى ننزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

0: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله مستمعينا الكرام مع حلقة من حلقات برنامجكم كيف كان رسول الله. مررت مستمعينا الكرام على وصف لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى علاقته بقيام الليل في وصية أوصتها عائشة رضي الله تعالى عنها لعبد الله بن أبي قيس، فتقول له: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. أمام هذا الحديث أسأل نفسي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل؟ مستمعينا الكرام، ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وغير من الصحابة، فوصف صلاته بالليل يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. فاستمعوا إلى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل. فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى. فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى. فقلت: يركع بها، ثم فتح النساء، يعني انتهى من البقرة ولم يركع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. يقرأ يصف حذيفة بن اليمان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ مترسلا، بقراءة هادئة، بقراءة متأنية، ليس فيها تعجل، ليس فيها أكل بعض الحروف في الصلاة إطلاقا، قراءة مترسلة. يقول: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه بالطول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. يا جماعة، هذا الوصف هو وصف لأنموذج من صور صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، بل كان يعتري من يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهد والتعب. عبد الله بن مسعود هو من يقول ذلك: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. الصحابة يسمعون يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يفكر بأمر سوء؟ كيف يفكر؟ يقول: وقلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم لطول قيامه عليه الصلاة والسلام ولطول صلاته. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تصف أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، أي أن يصلي 11 ركعة. يقول النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث مع الأحاديث المذكورة بعده في تطويل القراءة والقيام، قل دليل لمذهب الشافعي وغيره ممن قالوا أن تطويل القيام أفضل من تكثير الركوع والسجود. لماذا؟ لأنك تقرأ القرآن، أنت تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، كم كان يصلي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت قبل قليل؟ ما كان، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وابن عباس أيضا في موطن آخر يوضح لنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهد لصلاته في الليل. الإنسان يا جماعة إذا أراد أن يؤدي عبادة لابد أن يمهد لها، لا يمكن أن تدخل عبادتك هكذا. لماذا كان الوضوء قبل الصلاة؟ لماذا كان المشي إلى الصلاة في تأني؟ لماذا حتى تستشعر الذي تقف بين يديه وهو الله سبحانه وتعالى؟ يقول ابن عباس لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ قوله سبحانه فقنا عذاب النار، يعني قرأ آيتين ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ. يقول ابن عباس ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر مرة أخرى إلى السماء فتلا هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم رجع يقول ابن عباس فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى صلواته وكان يفعلها تارة ويتركها تارة أنه يفتتح بركعتين خفيفتين. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، فكان يطيل في صلاته وكان يخفف في الركعتين التي يصليهما عليه الصلاة والسلام أولا ثم بعد ذلك يطيل، وهذا ما جاء عن سنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. طيب متى كان يوتر عليه الصلاة والسلام؟ جاء في حديث عائشة الذي رواه مسلم من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. اختلف وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الوتر، فمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم مستمعين الكرام يصلي أول الليل، ومرة كان يصلي في وسطه، ومرة يصلي في آخره، وهذا إنما هو من التيسير والتوسيع على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فصلاة الوتر يمكن أن تؤدى في أي وقت كان من الليل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته انتهى وتره إلى السحر، فكان آخر أمره وما استقر عليه أن يصلي الوتر عند وقت السحر وهو قبل طلوع الفجر. وأختم إخواني وأخواتي بنصيحة نفعنا الله بها جميعا، وهي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام بعشر آيات، يعني تصلي الفاتحة وما تيسر من الآيات فتصلي العشر آيات، من صلى في الليل تطوعا ونافلة فقام بين يدي الله عز وجل فقرأ عشر آيات لم يكن من الغافلين، يعني لم يكن غافلا عن ذكر الله عز وجل وعن طاعته. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، أي كتب هذا من المواظبين على الطاعة، من التائبين، كتب من الخاشعين، كتب من الراجعين إلى الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه الأخير ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، في رواية بالفتح كتب من المقنطرين، أي الذين أعطوا قنطارا من الأجر فيكون أجره على قدر قراءته وخشوعه فيعطى بالقنطار، يعني ما يدل على عظيم الفضل والأجر وعدم محدودية هذا الخير الذي سيرزقه الله سبحانه وتعالى إياه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المكثرين من صلاة الليل، وأن يوفقنا للاقتداء بسنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه. أراكم على خير، سلام عليكم ورحمة الله.
0: كنتم مع كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
2: قصائد يتيمة. إني وجدت الخيل،
3: أنا ابن جلال وطلاب،
2: نام الخلي وما أحس رقادي، والهم محتضر لدي وسادي. في شعرنا العربي قصائد لم يعرف لأصحابها غيرها، ومع اختلاف آراء الباحثين حول السر في ذلك سنتعرف على أهم تلك القصائد وسير أصحابها عبر برنامج قصائد يتيمة على صوت الخليج.
4: أمن ريحانة الداعي ضداني لما استجمع،
5: وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعا لدى الهيجة إلى من دعاني.
6: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم قصائد يتيمة. ولعل مفهوم اليتيمة يحتاج إلى مزيد من التدقيق، وهذا ما ورد في كتاب محمد مظلوم في كتابه أصحاب الواحدة. المقصود باليتيمة أن ثمة مفهوم متعدد الطبقات لكلمة اليتيمة حتى في جذرها اللغوي. اليتم في معاجم اللغة هو فقدان الأب، وبهذا المعنى فالقصيدة اليتيمة هي من لا أب لها، لكن اليتم يعني أيضا الانفراد، واليتيمة بهذا المعنى هي القصيدة الفريدة التي لا نظير لها، أو تلك التي لا تضاهيها قصيدة أخرى للشاعر نفسه. هذا باختصار عن مفهوم القصيدة اليتيمة. وتم جمع قصائد يتيمة في عصور مختلفة، أهمها العصر العباسي في المفضليات مثلا. المفضليات سبقت الأصمعيات، المفضليات نسبة إلى كتاب المفضل الضبي، وهي مجموعة شعرية تضم 130 قصيدة، وهي أقدم مجموعة في اختيار الشعر العربي. ظهرت بعدها كتب أخرى منها الأصمعيات لأبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي، وبعد ذلك صدرت مجموعة أيضا كتاب اسمه حماسة الخالديين. ولماذا سمي الخالديين؟ حماسة الخالديين جمع برضو قصائد للمتقدمين والجاهليين والمخضرمين، لأن المؤلف الخالد هو أبو بكر محمد بن هاشم الخالدي، توفي في 380 هجري، وأبو عثمان سعيد بن هاشم الخالدي، توفي في 371 هجري. لذلك الخالديين، كتاب حماسة الخالديين، الخالدي والخالدي. فهذه الكتب جمعت القصائد المتناثرة هنا وهناك، ومعظمها قصائد يتيمة، أي قصائد لم تعرف لشاعرها قصيدة غيرها، لذلك سميت بالقصائد اليتيمة. نبدأ الآن مع قصيدة لشاعر جاهلي. هذا الشاعر هو الأسعر الجعفي. الأسعر الجعفي هي قصيدة غضب لم يعرف لشاعرها غيرها سوى بعض النتف والأبيات الشعرية المتفرقة، قالها في هجاء قومه حتى بلغ به الأمر أن فضل فرسه على أهله. لا يكاد يضاهيها شاعر في وصف الخيل وتمجيد الخيل، وكان السبب أن الأسعر واسمه مرثد بن حمران الجعفي، وهو من فرسان الجاهلية. البعض يسميه الأشعر، خطأ، هو الأسعر. فقد أباه، قتل أبوه، وأعمامه قبلوا بالدية وأكلوها، فلما كبر الأسعر اتخذ الخيل أخلاء دون الأهل والأصدقاء، فكتب واحدته النادرة هذه، وكان غاضبا من قومه، وغضبه جعله يكتب هذه القصيدة اليتيمة، حيث يقول: هل بان قلبك من سليمة فاشتفى، ولقد غنيت بحبها فيما مضى، أبلغ أبا حمران أن عشيرتي ناجوا، وللنفر المناجين التوى، باعوا جوادهم لتسمن أمهم، ولكي يبيت على فراشهم فتى، علج إذا ما ابتز عنها ثوبها، وتخامصت قالت له ماذا ترى، لكن قعيدة بيتنا مجفوة، باد جناجن صدرها ولها غنى، تقفي بعيشة أهلها ملبونة، أو جرشعا عبل المحازم والشوى، من كان كاره عيشه فليأتنا، يلقى المنية أو يؤوب له غنى، ولقد علمت على تجنبي الردى أن الحصون الخيل لا مدر القرى، راحوا بصائرهم على أكتافهم، وبصيرتي يعدو بها عتد وأى، نهد المراكل لا يزال زميله فوق الرحالة، ما يبالي ما أتى، أما إذا استدبرته فتسوقه رجل، قموص الوقع عارية نسى، أما إذا استعرضته متمطرا فتقول هذا مثل سرحان الغضا، أما إذا استقبلته فكأنه باز يكفكف أن يطير وقد رأى. إني وجدت الخيل عزا ظاهرا تنجي من الغمة ويكشفن الدجى ويبتن بالثغر المخوف طوالعا ويثبن للصعلوك جمة ذي الغنى. وإذا رأيت محاربا ومسالما فليبغني عند المحارب من بغى، وخصاصة الجعفي ما صاحبته لا تنقضي أبدا وإن قيل انقضى. إخوان صدق ما رأوك بغبطة فإن افتقرت فقد هوى بك ما هوى. مسحوا لحاهم ثم قالوا سالموا، يا ليتني في القوم إذ مسحوا اللحى. وكتيبة لبستها بكتيبة حتى تقول سراتهم هذا الفتى، لا يشتكون الموت غير تغمغم حك الجمال جنوبهن من الشدى. يخرجن من خلل الغبار عوابسا كأصابع المقرور أقعى فاصطلى. كانت تلك مستمعين الكرام قصيدة الأسعر الجعفي أو بعض من أبياتها، القصيدة اليتيمة. نكتفي بهذا القدر نظرا لضيق الوقت. شكرا جزيلا لحسن إنصاتكم، مع أجمل التحايا من زميلي محمد عبد الله من التسجيل والمونتاج، وتحياتي عبد السلام جاد الله من الإعداد والتقديم.
7: قصائد يتيمة.
8: إني وجدت الخيل،
9: أنا ابن جلاء وطلاب،
10: هذا الخلي وما أحس رقادي، والهم محتضر لدي وسادي.
11: في شعرنا العربي قصائد لم يعرف لأصحابها غيرها، ومع اختلاف آراء الباحثين حول السر في ذلك سنتعرف على أهم تلك القصائد وسير أصحابها عبر برنامج قصائد يتيمة على صوت الخليج.
12: أمن ريحانة الداعي ضداني لما استجمع.
13: قد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت، سريعا لدى الهيجة إلى من دعاني.
14: ضحكة وابتسامة. إعداد وتقديم شقر الشهواني.
15: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد مستمعي الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا وإياكم في هذه المواقف الطريفة اللطيفة التي نتكلم فيها عن ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم، عن ضحكة من ضحكاته الشريفة. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على الفرح وعلى الأنس وعلى التفاؤل وعلى الاستبشار. ونأخذ في هذه اللقاءات مجموعة من المواقف التي فيها ابتسامة له صلى الله عليه وسلم، أو ربما ضحكة عابرة. واليوم عندنا موقف من مواقف أحد الصحابة جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل معي هذا الموقف وهذه الابتسامة. يروي إياس بن سلمة عن أبيه. من أبو إياس؟ سلمة بن الأكوع. قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 1400 وعليها 50 شاة لا ترويها. فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها، يعني الركب، فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت، فسقينا واستقينا. قال: ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى البيعة في أصل الشجرة. يقول سلمة: فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال: بايعني يا سلمة. قال: قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس. قال: وأيضا. قال: ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا فأعطاني حجفة أو درقة، ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قال: قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وأوسطهم. قال: وأيضا. فبايعته الثالثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمة، أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال: قلت يا رسول الله لقيني عامر عزلا فأعطيتها إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا: أنت كالذي قال: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على الإيثار وعلى هذه الأخلاق الجميلة والرائعة، فهذا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه آثر أحد أصحابه، وأظن عامر أنه عمه، فآثره بهذه الدرع وبقي من دونها. وهذا ليس بغريب على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نعلم أن الأنصار آثروا المهاجرين وأعطوهم من أموالهم ومن ديارهم. أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صفة الإيثار صفة جميلة، وإذا وجدتها في ابنك أو في أحد إخوانك أو أصدقائك فشجعه عليها وتمسك بهذا الإنسان الذي يتخلق بهذه الصفة. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: كنتم مع ضحكة وابتسامة، إعداد وتقديم شقر الشهواني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان. ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك هاهنا الآن تتبسمي وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

مساء الخير والنور والنوير عليكم أعزائي المستمعين، وأسعد الله إن شاء الله مساكم وجمعة طيبة عليكم أجمعين. ونسجل حضورنا هذا المساء مع حلقة جديدة ويوم جديد من برامجكم اليومي آمر تدلل. إن شاء الله مستمرين معكم من الخامسة حتى السادسة بتوقيت الدوحة. تقبلوا مني كل الود والتحية. من التقديم أنا جوها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي.

الوقت يترقب في جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب المزيد من أعمالها الغنائية الجديدة بعد عودتها الفنية الأخيرة. فوجئ المتابعين بتوقف طرح الأغنيات التي كانت تستعد لإطلاقها خلال الفترة الحالية، لكن كشف مدير أعمالها ناصر بجاتو تفاصيل القرار، وذكر أن أجواء كأس العالم كانت السبب الرئيسي وراء تأجيل الأغنية الجديدة في خطوة تهدف إلى منح العمل فرصة أكبر للوصول لأكبر شريحة من الجمهور بعيدا عن زخم الأحداث الرياضية العالمية. وفي نفس الوقت حاليا تواصل شيرين تحضير لخططها الفنية المقبلة، واللي راح تتضمن مجموعة من الأغاني السنجل الجديدة، وكذلك أيضا تواصل تحضيراتها لإحياء حفلها المنتظر في بورتو غلف العلمين في مصر إن شاء الله خلال شهر أغسطس المقبل. نذكركم أعزائي برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440-30-440-30-000، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974.

إلا أجيبك طبعا أحدث أعمال الفنان الكبير كاظم الساهر، واللي طرح هذا العمل فيه تقريبا حروة أسبوعين تقريبا، وحصدت قرابة 1,900,000 مشاهدة خلال هالأسبوعين تحديدا. وحرص الفنان كاظم الساهر في هذا الألبوم أنه يحمل فيه أكثر من مجرد عودة إلى الجذور العراقية، بالحرص على التعاون مع نخبة أيضا من أبرز شعراء العراق المعاصرين، في مقدمتهم يحيى العلاق وعزيز الرسام. إذن أعزائي، نستهل بداية حلقة اليوم مع أول مشاركة من صديقة البرنامج سعاد. تحية لك يا سعاد، وتطلب لي الفنانة أنغام أسميك الكثيرة.

من الجلسات الجميلة بصوت الفنان حمد الخزينة ونواف الجبرتي وطالب المري. ننتقل لمشاركة أيضا جديدة من صديق البرنامج علي وجداد. تحية لك يا علي، ما نسينا طلبك. يطلب جلسة جميلة للفنانة أحلام من قديمها وش ذكرك؟

من الأغاني الرائعة في مسيرة الفنانة أحلام، وش ذكرك بن طوت الليالي، حب مضى ما بين قلبي وبينك. طبعا هذه الكلمات تعود للشاعر الكبير خالد البذال، واللي يعني ما شاء الله يمتلك رصيد فني كبير وأعمال مسجلة تفوق 185 عمل تقريبا، وأعمال كثير يعني بالتعاون مع كبار الفنانين واللي لقت صدى كبير ونجاحات كبيرة. إذا ننتقل لي مشاركة أيضا جديدة من حلا، تحية لك يا حلا، وتطلب لي الفنانة نوال أكو مثلك، نستمع أكو

يعطيك العافية يا حلا على هذا الاختيار الجميل. وننتقل أيضا لمشاركة جديدة من شيخة. تحية لك يا شيخة، وتطلب لي الفنان القطري فهد جبيسي. جينا

وننتقل إلى ألمانيا ومشاركة من أبو عز. تحية لك يا أبو عز. ويطلب لي الفنان حاتم العراقي أشوفك وين يا مهاجر، ويهديها لزوجته أم عز.

يعطيك العافية يا أبو عز على هذا الاختيار، وننتقل من ألمانيا إلى إسطنبول. وتحية لك يا أسماء، تحية لك يا أسماء. تطلب أغنية للفنان الكويتي خالد مظفر شهد عمري، وتهديها لأختها المهندسة شهد، أغنية شهد عمري. نستمع.

يعطيك العافية يا أسماء على هذا الاختيار للفنان خالد المظفر. طبعا خالد المظفر ما شاء الله استطاع بجدارة أن تتخطى أغنيته اللي طرحها أخيرا بظل أحبك، ما شاء الله تخطت تقريبا حاجز 4 ملايين مشاهدة في فترة قصيرة من بداية طرح الأغنية، وشارك هذا الخبر طبعا متابعينه. طبعا يوم شارك الخبر متابعينه كانت 3 مليون، الحين ما شاء الله الأغنية وصلت 4 مليون، وشارك طبعا هذا الخبر واحتفل فيه عبر منصته في الانستغرام، وشكر فيه الجمهور وثقتهم فيه، وكذلك أيضا وعدهم أنه راح يبذل جهد أفضل وأكثر في الفترة القادمة. طبعا هذه الأغنية اللي قدمها بظل أحبك كانت برفقة الفنانة إيمان فيصل ضمن أحداث مسرحية مهندس الذوق العام.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت. استمتعت معكم ومع طلباتكم الجميلة، وبالنسبة لطلب

0: دانت الأصوات، صوت الخليج، أصيل همين.
1: أغانيكم

جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس. أغانيكم

0: حنان.
1: دانت الأصوات، صوت الخليج، أصيل هميم.
2: جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني، مع صوت الخليج وبس.
1: أغانيكم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أغنية ناديت يا أهل الهوى من ظل عقله يجي له يشل عقله معه. من كلمات الشاعر صالح السعيدي ألحان محمد أبو نصار.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تبلغ المصطفى خير هادي غوث كل وسيده والصلاة تبلغ المصطفى خير هادي غوث كل وسيده.